0: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting license for a reason? Our license allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licences help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
1: إلى لطيب عزيز مالتين واوتين ين برنارديت فلمكين مارون وباتر غابريال مكلف نسملكم إسا وصالهين بيش نقدو هنن قطة وصيا فلمكين لجاي يمشان راليكم بالراجو تالكم من رمالتيا فوق لين كوستاسيون اتنيكو فاي في بي اي اف ام بارين بلاي سادالايت فوق فرقرنسة تامية وطيدة بونت وهاد مكاهرز يكم شهات مريت احنا نشتغلو فاي انتا مالاير اللوم السيبت مستاش تاوسو ونبدأ البروغرام بالأول ديسك على الوضو اللي جاية من أنتل بوداي اللي اسمها التوايبة وحنينة.

0: ترى بقول بيتشا موسيقى وسان ركنا سبورت ديجا وران جاتيميل رون من فوق الإنترنت واتر بولو مالطا في 11 البوست في الكامبيونات الدنيا أندر 16 التيم ناتشنالي مالتي تال واتر بولو تسوبين تيم في الامبني تيو في 11 البوست في الكامبيونات الدنيا تراح 16 سنة دان ورا لي فلاحة لو بالكلاسيفيكاراتيوني التيم مالتي قالب للتركية 8 بستة على مالطا دان كيل لقوى الرزولتات قات مكسوب من كام إلنا نيهدو سيم فيه الكامبيوناتي كينو اتسيرو في زاغرب الكرواتيا سودسفاتيون وكل الفات لي لربا بلايرز مالتين ربولو نو تالهيار بلاير تالوبا وقت دان الكامبيونات لويجي جات لوكا سكافوني جيك سيمسون وبنجي لويس
1: مالتا تلعب لوبا تعمبيبريا كونترا ليكستينشتاين التيم ناتشنالي مالتي سيلعب كونترا ليكستينشتاين في اللوبا تعمبيبريا انترناتشنالي ماتول التيقة تا سبتمبرو اللوبا ستير ساسير في 27 تا سبتمبرو في الستاديوم ناتشنالي تقالي في 6:30 تا في العشية اك في التيم كومبلي يبربارا اللوبيت الجايين تا اليوفا ناشنالز ليج التيم ماشي من الكوتش اميليو ديليو سيبدأ الكمبانيا تيار تا اليوفا ناشنالز ليج في سبتمبرو في جروب اللي ينكلودو كل الاندورا والجبلتا اللوبة تحبيبرية انترناشنالي ساسير بين الأول لوبة برا من دارنا كونترا أندورا واللوبة في دارنا كونترا الجبلتا دين ستكون الأول سنة اللي ماتولا سيهدو في الساهل بدليت في الكالنداريو تالو بيت انترناشنالي تال فيفا دليو سيوزا دين اللوبة تحبيبرية بش يفالواتا الفورمة تالبلايرز وبيش ينتجرا أكتر بلايرز في السكوادرا في الوقت اللي يزومو كل كونديتيوني فيزيكا تالوبي ماتول التيقة اتوال تا سبتمبرو اللقاء تريبريزنتا أوبورتينتا كبيرة تيم ناتشنالي بيش يكمبلي يكسب أكتر اسبرينسا انترناتشنالي
0: سجلية تا تيم نوي في الكمبيتيزيونيت في مالتا والإيطاليا تيم نوي كان مستيدين من Evolution Fight Night Frozzolini fl-Italja fejn siġġel lida ħadu sem fil-ġlidi differenti. Tim Noel ilu juhu sem f'dawn l-avvenimenti mis-sena 2016 grazzi għal Bruno Botindari. Fl-Italja Julian Attart rebaħ b'deċiżjoni unanima kontra avversarju mill-Katania. Slajter Bezzina kellu wirja tajba u tilef bil-punti biss. Emma xwireb kella wirja tajba u kol u tilfed bil-punti fl-istess żmien tliet ġellieda kompetew f'Malta. Kieron Sultana rebaħ bl-avvaliment prinċipal f'wirja eċċellenti u Denzil and Kerem Abo Sano kellhom wirjiet tajba ħafna u tilfu bi ftit punti.
1: Sparar, liem xi berra sirbaħ l-ol Malta skit. Liem xi berra trabaħ l-kompetizzjoni All Malta Skeet li saret fil-Malta National Shooting Ranges. Michela Gallia kisbet it-tieni post fejn konfermat il-progress kontinwu tagħha minn mindu bdiet id-disciplina tal-isparar, fil-waqt li David Gatt wera potenzjal kbir fid-disciplina tal-skeet meta kiseb it-tielet post. Dan l-avveniment kien ukoll sit selection ta' shoot ta' sena u ġie organizzat fuq jumejn b'total ta' 125 platina ta' kwalifikazzjoni segwiti mill-finali. Is-sit finalisti florni ta' numru tal-bib skont puntaġġ kwalifikazzjoni tagħhom kienu Liam Xiberras, Joseph Muscat, David Gatt, Michela Kenneth Burch u Jamie Buttigieg. Ir-rebbieħa fuq kull klassi kienu Liam Xiberras fuq klassi A u David Gatt, Joseph Muscat u Michela Gallia fuq klassi B. Il-kompetizzjoni skit li jmiss hija l-MSSF Ski Competition T4 li ssir fir-ranges nazzjonali tal-Kandja fis-6 settembru ta' din is-sena.
0: Lem Restel Xuljano Halili jikseb żewġ riżultati pożittivi fil-Kosovo. L-atleta Giuliano Halili kompla juri il-proċess tiegħu fl-arm wrestling meta fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet ħassem f'kompetizzjoni internazzjonali fil-Kosovo fejn irrappreżenta kemm lill-Malta kif ukoll l-Albanija fil-kompetizzjoni li rat parteċipazzjoni ta' atleti mill-Albanija l-Kosovo u Maċedonja. Halili kiseb riżultati pożittivi u waspiċċa fit-tieni post fil-kategorija tal-id il-leminija fil-waqt li klassifika fil-ħames post fil-kategorija tal-id ċellugija. Dawn ir-riżultati jkomplu jikkonfermaw il-livell kompetittiv tiegħu wara li xahar li għadda kien ukoll kiseb it-tielet post fil-kategorija tiegħu f'dobra voda fis-Slovakkja.
1: Birki Kara Football Club jiffermaw l-attakkant Franċiż Luis Bahama. Birki Kara Football Club jiffermaw l-attakkant Franċiż Luis Bahama. L-akkwist il-ġdid ta' Birki Kara Football Club għandu 33 sena. Bahama u prodott tal-Akademja ta' AS Monaco. Il-klab Karkaris iddiskriva l-Bahama bħala player ta' kwalità, esperjenza u versatili li jista' jagħti ħafna oppożizzjonijiet fil-fażi offensiva tat-tim. U daw kienu l-aħbarijiet sportivi minn Malta miġubina għalikom minn fuq l-internet.
0: U issa għandna il-Mario Bonnici bil-diska Momenti Sbieħ.